0: جمهوري أهي مقناين أفر سنتر وجمهوري أهي لصفت ديمقراطيين تأو تاغير قرارك سنتر كه ديمقراطي جون فيتمان أيا نقضي حبين تكلي أي حزبي سكتر سن أي كورتمت قرارك تاني وحي أهيد على مدي وجود بيسي موجين أي سكلا قيب سنان تكد حجرس جمهوريين تتاغير سن ترام حلي أي سودويهين دورو شوين كدحي بيش نوفمبر كواسو قو آمين دونين حزبي سيهين كرو أقلبية دي سيير إلا بدا أقل كونغرسكا قار كمدا جمهوريين تايا وايدان دبكا وريمت مدحوينها واي كجرتو إني ديدان قرشيه ساه لغو سمعين أي صندوق دان هال دي بيعزداد بليون أو دولار أو لغو مقعدري كارتاقا هوبين تسياسة داد سيدوكلان أي أنسيحيان غرغار لادرو يوكرين عد بحنت تلاذة دي وحايا هايد مركي توبنا دي ديمقراطيين تسند كوكو قسبان إن عد لوقا دو أوودها دقال كاتن يمركي دقال كوبلو دي وحاي سيدوكلا تيمد سلمالين تي بنتاغون كو كعد سدي كونغرس كقياس تي زداد بليون أو دولار كمريكان كا لعاق تاسو انت بدن لوغو تلقل قراشات كدقال كإيران شرعيق فدرال كمريكان كوحا وفريا إن كونغرس كلاغه لو أقولانشو هدي هول ملتري أي كبضات الليحدة مالمود ويرد مريكان كي إسرائيل كدن كا إيران وحا يبلو دين زداد يلباتن كي فبرايو إنك ستو ترام وكو دودين حبت جوجين تي أبريل أي ديبو بلو دي ترين تامد داسي أقل كعاد وحا وسودو كلا كردين كرامد داسو دن مالمود وكلا إساقو عسكان أي أمنغ قران كا وقتigan xaadirka ah Mareykanka iyo Iran waxa ay ku heshiiyeen inay sii wadaan xabad joojinta waxaana ay ka shaqeynayaan in xalada si buuxda loo soo afjaro iyadoo lagu saleynayo heshiis afgarada oo ay madaxda labada dal saxiixeen todobaadkii hore sidoo ku xusan heshiiskaasi Washington iyo Tehran waxay haystaan lixda maalmood si ay uga wada xaajoodaan heshiis ballaaran oo lagu soo afjarayo barnaamijka nukliyeerka Iran
1: dhegistiyaal raali ka ahada warbixintaasi nala socodsiinaysay Faadumo Macallin Abuukar waxay ku saabsaneed meel marinta qaraar ay meel mariyeen aqalka sanadka ee dalka Mareykanka oo jamhuuriga uu hoggaamiyo kaasoo la xiriira in madaxweynaha Trump markaasii uu dagaalka joojiyo oo ay ugu baaqayeen hase ahaatee aan ku noqono warbixintii aan hore idinkugu sheegay ee la xiriirtay isla Iran oo markaasii nala falanqeynaya Dr. Ahmed Sakki Farax Idle oo u warramay Cismaan Cabdi Xasan.
2: Wada hadalladan horta waxa ay salka ku hayaan waxa weeye in road mapkii la isla garto dariiqii lagu gaari lahaa heshiis joogta ah marka lixdan kan cisho waynu maqli doonaa ilaa maalinka u dambeeya hadal is khilaaf iyo labada dhinac ka soo baxay waayo dhan waliba wuxuu soo bandhigayaa qodobadii uu isagu ee road mapka ku darsaday iyadaa ma hal isla garto ama aan isla garin laakiin wax dhinac walba wuxuu u rabeey buu soo hormarinayaa mesela tusaale ahaan waxaan ku sheegayaa Mareykanka ujeedada ugu weyn ee dagaalka oo bilaabay waxa ay nuclear ka inuu Iran la hubiyo inaanay bacrimin karin uranium ta si aanay u gaarin samaysa tobka nuclear kaas markaa waxa ay soo bandhigayaan mar walba waxa weey anaga u jeedadii aan dagaalka u bilownay dagaalku wuxuu na gaarsiiyay ama heshiis soo dadajiyo ama xog baa lagu gaaray in hadafkeedu gaarin markaa waa mid ay iibinayaan Iran miyay aqbashay mise ma aqbalin waxa ay soo afbixi doontaa marka ay dhexda casho dhamaado heshiiska rasmiga la gaaro laakiin waa mid ka mid ah wada xiyaaba laga wada hadli doono laakiin may gaarin heer maturity ah oo sida uu madaxweynaha ku xigeenka Mareykanka uu leeyahay waa heshiis baa laga gaaray mid heshiis laga gaari karo ma aha
3: inta badan Mareykanka waxa uu sheego iyo waxa eeran ay sheegto iskhilaafaan inta hadda lagu jiro wareegyadan marka maxay kula tahay in ay iska qaban laadahay arinta
2: waxay iska qaban laadahay kalsooni xuma jirta labada dhinacba Iran waxay rabtaa saddex shay oo iyada dhankeeda priority ah number 1 dagaalka in si rasmi ah loo joojiyo oo la siiyo assurance ah in aan dagaalka dib loogu soo qaadi doonin Mareykanka iyo xilafadiisa dhamaantood oo dagaalkaasi uu noqdo mid ku dhamaado wada hadalkan oo maanta dabadeed Iran aan gacan ka hadal loola jirin marka laga reebo wixii khilaafana lagu dhameeyay nidaam diblomaasiyadeed arintaasi waa qodobka koobada Iran rabta waxa kale Iran rabta ay mar walba ay wada hadaladan ay la iskula afkarinay waxa weeye in cunaqabateynta laga qaado oo dib loogu soo celiyo hantidii ee bangiyada caalamiga kaga xignaa waxa kale oo Iran raftaa qodobka saddexaad ee iyada kan in Lubnaan iyo xulafadeeda aan dagaal lagu qaadin oo aanay Israa'iil weerarin Hezbollah marka arintaas saddexdaasi waa saddexda ay Iran raftay ka go'an saddex bay Mareykanka rabaan iyo xulafadiisa number 1 Iran in ay hubka nuclearka ka qanacdo oo ay cadeyso sidii ay markii hore u ballan qaaday in aan hub nuclear aanay samaysanayn number 2 in ay aanay u isticmaalaynin xulafadeeda gobolka inay Israa'iil weeraraan iyo number 3 oo inaanay jidkaasi martanba aanay dib u xiri doonin oo aanay charge garayn doonin wax lacag ah ee maraakiibta soo maraya midan marinkaas saddexdaasi labada dhinac si isku waafajin lahaayeen midba midbu markaa mudac ku yahay walaal
3: hadii la heshiin waayo dagaalka dib loogu laabto Mareykanka ilaa inta dagaal sii wadi kara
2: hadii la heshiin waayo dagaalka in dib loogu laabto ay noqdo Mareykanka

0: مشي الساعة 9:10 بقت تاسة محل الف مربات بيبي ستغرينيا حجي كدقمي
1: نعدمكم

0: عنا هبلناز خبركم سمعتنا مدلاو على تربع الراديو بي بي سي انه جميرو سمزي تقراي اواج قدود والتادراو اقل قلوت كسر رزوت حلا اصبع او مسلات هيومان رايتس ووتش صوعهم منستر زينا ارترا بزعبا قدود عسكرنا نزقرب كسي زهابو ملاش ابتي بدك انستيو لمود زيكون اسرح بمسرح شما تصوع زلاع وتمنسي
1: Team leader, team manager, guide, afarlash, peratla, ferendita, kulla maayit kutu tarisk alpondras am the post. 53 degree lot alu hit, tokope matzarilla, no life, malet social life ele.
0: Hazar tizena tatuuna lona, lions, gawe, sannay miketetal. سمزي تقراي نتزو تسوه اواج قدود والتادر او اقل قلوتن كبيد مغصعت تقاومون كسرزو تكالت حلق اي سبع او مسلات Human Rights Watch تقويعوم اتي بسلوس عسران سلستان سنة بتي تكال زواتس ابس اب كم زملكتو هوحات نزي اواج زوتس اب مجمر تاسنة كلتشحن عسران شدشتن نتي بفيدرال منقست زدقفن عد مسلطانو زدتنا وحلون قزيو من محدار دحرم الايون من سناي ايرترات مساسال نتزلو أجباب هجروا أجل جلوتن صعوق وتدروا من الملان دحرم الجماريو. أبي Human Rights Watch مكتل دايركتر أفريقيا لاتيشيا بادر تجارو جنا قبل بسلطات اتعنا وكنات كل التعمت أي حوين زلو سمزت كلل نتزلو بوليتيكا وترتن مفتاح نسيفيلاوين بس جداد نبي وتدروا أجل جلوت بمئتاون نز تجبر نزنا أفو بمقصعن كخون يبلوني لام. Human Rights Watch اتحدش أواج زين تصورن نتمزماز النت كفوت زخانة سفح ترجم زهبن قانقاز تتقام مخانو بمجلات بترن قيفوم بمسرة أبصاب تكال سبع مسلات سبسلت أن حالتات ستان تجري أبلت حالتات تجري نزخانو نب أهادو تاتم كملسو يأزوز كم زلون جزا نظر ودمع تحت عدم زركبوم زيجاتات بس قدادي ململو كم زلون اتتكال حبيروم كبتي وتدروا ململان زملت ومن إسيات سدرابيتو من دك ومن بحالتات ستاي أصعو كم زلو بزيس تربشو زيقاتا دما نتقدود ململان سقعت حدش كوناتن بمفرح كابتك اللي هادمو كم زلو اتس ابصابي ردم بي بي سي تقرينيا نزي اب تقرايي كاير زلو متأنا سفيح قفان ما أسرتن زملكت فولي مدب مسروحوي فلت بمسرت اتتكال سبع او مسلات زرايو اواج استراتيجياوي ناو تمكل خال نزبلاشو نسلامن ستان تقراي اب حدقان زودق مسيس الاي نزت حبابر وي نحدنتن قزقات تقراي نزفرس زيقنتو بزي قدس بموتي قصع بزد ما اتتكال ما قصع تموت بزخون يخون كونتات كم زك اومو الزخاخيرو لوم بتوساخي اتاواج نتوتادراو كتات نزن افهم تاومو نزل عالون كساب عسران حموشن عمت زبت صح ما اسرتي وسن كاب وتادراو اقل قلوت نزهادمو وي ساوعيت نزاي خبرو وي دما نكهادمو زت حبابرو كساب حمسا شح بريتيبيا ما قصعتي نبر زخاه وحات قبل علي ناس معخنا الزينة ساطي أبز قبرلون أجندة سألعين زي سوقو مازبالن معخنا الزينة زيرو تسعوار النت كم زلوو أبز فلت ألون أوانيو زخصة الزلوم كنتا تقراي بفلاي كابي كلتشحن عسران أربعتنات حيزو أبي وشت مرحنات وحات ازدفت أرى مقم مع سعيبو نتكلل نبي كلتا عبيت قجلتا تماقيلون بوليتيكاون ساتتاون زي مرقيقا فتيرون تانيحيوم تكالي سبع مسالات Human Rights Watch أبي مدمدم تات أبصابو حبرت أفريقا كينيا دو أفريقا أمريكان حبرت أوروبا قبل علي سبسلت أن تقرأي تساط بمقبار نتي ناي أسقداد والتدراو من الملا دو كبلون نتا أواج كسر زوون ساوعي تقريب اللوم اتي نتقبرا سممع بريتوريا مفتاح عدقن حلوا سيفيلياوين نحويسو ككتاتل زقوم ميكانيزم حبرت أفريقا ون نزقود داي بهسوس مرميرو بقهود سبساب كقرب تمحتين اللوم متياش أبلات هاجر أو أجل جلوت بسنكي مس إثيوبيا زنحن زغط الزلون جونسون وترن كفتس أم كم زيت خالة منستر زين إرترا جليزوم فولي الأخ حبرات هجرات أبي قداي سبع مسلات إرترا محمد عبد السلام بابيكر منكس إرترا نتنول كسبات أبي كبير سأجمع ودي أزلو قدود عسكرنا نمحيش زوسدو زخون عينت سجوم تيلن بمبال أبي زحلف سمن جليزونيرو أزي برهانم
2: منیستر یمانه به عیسران سلستن سنه اب ایکس بزوت او تحفت منگستی زغط لزلو گدودن گرب البون هگر و اگل گلوت که بکه عزگه برمحز انتاتات نت هگر نمسرت ایزی تم هزه حاسای پولیسی تات زنگ الو مخانو بمگلات و قیسو اتی گدای داگم اقل بو گلو گنات کم زرخه بز دغست منیستر توم ابتی زی قوارز مکره ایرتره دگو فم زی حبو مشارختی بزعبا کرت ای مکل غل ایرتره مخرگ هبو زحاتتم کم زی لگلی تو اتو یمانه اتام وگنات من مخانم بنتر ایت غسان تخانه جناب زحلف اسمون فلیلو حبرت هجرت محمد عبد السلام بابکر ابزغرب تبتب ارترا نتنول کسوات عب کبیت اجم آدی اوزلو و تدراوی عقلگلوت نمیمحیاش زو سرت تو زخون عین سگمتی یل نیلو نیرو تبتب کب حمله کل تشن اسران حمشن جمیرو و زو دو نامنت عب سگنتی برتعقف کم استخایده بمتقص زی جدود عسکرنا قبل علمان اسیات حیال کتبون محبران تغطت هتیفت ترالو كبل ابا جنيفا نستقابه بيت مخري سبا مسلا تفليتو اتو يمانا بزهبو زرزراو مقلزي حموش تعب بيت نتبتات اسفيرو لو قداماي ايرترا ابا فلما عمتات ناتنت عبي سراويت ناي محز مدب كم زي نبرا بمقلز بشون شعات ميتن تيس عنكلتن نتي استات ميت شح زنبرا عقم سب هزبا وقنبار بسوسان حموش ميتاويت كو قدل كم زوسنن وتهدراو سرات امنت سلاسان حموش شح زبت احن اشتو مدوب موياوي سراويت محز دراي كم زنبرن ازخاخيرو راو اگل گلو دمه کم مملاتا نایوز آسگات زعلمه عقر سراویتین ایرو کل آی به مسارت نایشون چعت میتن تیسعن اربعتن اواجه گراو اگل گلوت نعصر تشمونت اوارح زیت انح منبارو ازخاخیرو بسنکتی ابشعن چعت میتن تیسعن شمونتن زیت ولع نایورار کنات مس ایتوپیا گن گرب البو کخون کمست گدده یمگود بخل تشعن حموشن کمشن کحسا ایرترا نتی کنات کمز جمره تو بموسن اسمراه کنو عی کنن بمبال نتب ینکت قبلو کلا دیس و نتنای کل تشعن کلتن نایدوب وسانه محسا ما نغیفو سالسای اتی استات میتش حسابات زغزف کوینات بسم معال جرس مس ابکعه ابه کل تشعن حدن کساب کل تشعن شعاتن لعلی میتن حموشن شح اولات کم استسنابتو اتو یمانه انت ایرو همو داتا گن سرعت ایتوپیا هو علب متلان باد محیزو بمغطالو ات مرب تونزیفو رابعی بقدامای منیستر ابی زمر رحمن گست ایتوپیاون نای ورار پولیسی غطل کم زلو بمخصاص هدی سابا افدگک ایح وحری كتبون ننتقو بروزلا قوسقواس بعين اسمرا اواج كيناتيو ايتوبيا بوغنا ايرتران عدقاتو عمتي تحقزالا كتبل توقس ابه ميازيا كلتشعن عسر شمونتن قداماي منيستر ابي نبسلطان مسمتع حوحاتنا مقلة مسحبن ناي عسرا عمتات كونته كينات زبقع ناي سلام سمم اعتفري مونيرو تخونيقن اتقرب البو عقل قلوت نابنبور عسر تشمونت اوارح ايتملسن اكودا ابالاتو نابتي دماو كينات تقراي كاعتو تقدي دوم قلة تحلقتي دما ني بريزدنت إسياس نتهاجر بزي مقاون مرج عن العلي سلاسان حموشن عمتات كمرح من سيات نسلطانو كيبد هو بهاجراو عقل قلوت ادمي ام كحلفوه يجبرالو يبلو منيستر يمانا كم حمشي نت به زل على دما نتصور ابالات نمكلال ابا سيفيلاو تكالات نزلو حدشن ازيز لعلى دوموز تجيرلوم يبل وتهدرو ابالات كن حبريتا اي هبن امو داتا تزكاير زلو نايت الم غوسغوس كب حلو تزبي ارترا زبغس كم زي كون بمغلاص نغيفو سنكزي عقل قلوت زي بامايت اشحد زقطور من اسيات نفس الدت كوحزو تاني حميم
3: حزد ما حضرت زینتات کنگرکم لیبیا نزیگاتات ایتیوپیا ایرترا سودان نسومالیان زملکت حدش آواجز دیام اتی اب تا کل ایتیز عبید کتما لیبیا زخونت بینگازیز مدبرو حدن کنفی نایتی اب کلتت ممعیلو زرلو منگست لیبیا به سالوس زوت آواج زیگاتات ایرترا ایتیوپیا سودان نسومالیان بخلو نای مریت بحرن ایرن اف دگتات نبگزات لیبیا بمتاو کمستخل کلویت اکس انتخون ابالات دیپلومات سیاون کانسلاون تلخوتاتن سد رابیتاتو من کمون آب عودت مرتن حکم نانزنت فوسر رحتیاتت حجایی نیسرح وعلن فقادن کاب زملکتو آکالن تقریبم کاب زجدا نز آمخانم تعواجیت اگز جیب بزبلت تصوع مرکب ایتیوپیا کب مسأو بهرموز نب جبوتی تبگیسا آب مسأو بهرموز تعطیل سنحت زمرکب جوز آکم جمرت منیسر مجوزیان لجستیکن بحر ایتیوپیا افلیت ولام ایران آب مورد اتالکاتیت آبت وشمت کنات کب آب جمرت لو اوان اتحیزا نمسأو بهرموز عطیات سنحت کوینا نای ایتیوپیان کالوت هجرات نزرکب آم حدشان حدمیتن حمسان مراقب سنتن لعل عسرشح اولات سرحتیاتن محلف ن آوار حکس بیت جدید میام. فلامی تریلیونر عالم کوین زغنه ایلون ماسک نب بیلیونر وریدو اتی اب عالم زهفتم امریکایی وگا برکتات نایت زون نوتکال سپیس اکس بمقدالیو هفتو کب حد تریلیون نب تشعت میتن حمسن شعت بیلیون وریدو زلوم اتوانا نتکال مخاین تسلا زخنه ماسک نس سپیس اکس نب عداغا ستوک عالم دحرم سنباریو هفتو سمای عاریگو قنیوم فانا تسفاي اب ايتيوبيا كابزلو حيدت دك انستيو مرحتي بصحت عد حنتي ام بفلاي دما ابتي صنصن برها عفار زركب مسحب بصحت عد زونه داناكل ديبريشن ببزحت انقساس ابز فولي ملك امدرن عمي وبالاو مسناخلاتن زيف لو عود دما بزحات بدوتات بمسعر اب عود توريزم تهاجر اسرات نبرلا
1: سلام فانا تسفاي كحل تور جايد ترافل ايجنت تور اوبريتر نا تور بزنس اونر يا سوالي دلع وكله مغلى كتمه فولي سومو اندستري زيرو شتل بحال نداريو ما حكمنا انا نا تور اوبريشنز هوليديز باكيج ايثيوبيان ايرلاينز مروكتيا اندبندنت ادفنتشر بدوتشينج سانسيت سان رايز لحق سواسرينا بتعمي يا ترافل فوتي كانت مرت على موتيسي اخرنت خرمت تمت عرفتس عتي حجزوا الى الزمن ناتورا بسرح زمننا اتيس كاو قنقص له الفجني حجزوني كاو دحريكنس قاري قايتو يوت اوي تاف نكون صراحه صريحه يقطع لي بتحل متس عوي نكري انا تبوتا كوطر يبيوت يلني رفر تبركات كروس ديزرتنا كاوتي ايفن ثينكس از ا لوتنا كالي نكري نيرو كاوز غاشاشو لو كامورالسي نغو كارنس دلعين فانات لي فجبنا ايفيل اما ايت غاشاشو كسدلو تلاو لافت بركاسو سلاس دساعت منغدي بغري بتل ماتينا نغو عز السلا حريف للكوديو منو لي كوني تقرم مي تشمر غاشا ملي ستان تتلغي تانازر اوبورتونيتي لافي كالوت غاشاشو كسدلو في بزو نغف من قد ساتي خفتل في مالك ود عندي لك في قلت خي انرجي بوزيتيف انرجي كل نغف صالحنا تيم وورك لايو سلام طابت هي ايثيوبيان ايرلاينز ريكومند او يتتحمل معي هون اساس قد كورونا كوفيد اي تتقوم لي كوفيد انا طورنا تركيب النامب اي كان بي ايفن ا مليونير بزو ساعات سو طعم تجنوا فتات سوات نجو ابني قومها هاو كان اوزي لوست بوينت از بيرك از دانكيل قال هنا 53 ديجري لوت حلو هيت تقابل مع تسرهلا نو لايف مالت سوشال لايف اللي كا برايفت هوت رحيقي كا سوشال لايف رحيقي كا اشينا رحيقا كا ودا امتات رحيقا ايو اللي سرحنا it is not easy team leader يا team manager يا guide يا افار لاش فيرات لا فرنجدا كله ما يتكو تتريس كاين فندرس عم تبوست من جمرة قعدت له وقال ليه فوتني حدش تكمل له لايك بقول عين تك قول عين رين بقول كل قتل له بس بك بقول عين هارو يو واحد نقال شفت قال له بس قلت له هو أقول له صراحة نقول ليه صحي كوسموتيك صراحة ليه صحي نكون بيزنس ليه صحي ولا حزلت بعليها شكل شكل قبل ما فاني كازي وطيل لني أنا ترافل أونر كونيا ترافل كمان وورلد وايد كون لحظة بس وستيل ميل دومينيت صراحة يوم ميلو سير حصوم سوسايتي هم يبغوا مخرج لها فحالي تكون خليه جنب نو دوم قالوا تبلات مت أنا وأنا ترو بيتر كونان هاير كونان شيف كونان كاورين ولا أبديت كجورا أكثر حال سكاش شو كانيا صراحة سو هيكين كلام ده كل اللي لنا كأو سكاش حال فلتو خا بيرسوناليتي خا نجاتو غني استفها هم اللي تبروا سكاش شو تجورن كابته كبرك جوز سوية إلى لحسن علينا I'm the only female guy left برها Portugal لوان feminist group نيو على عيال حكزامي قال سلام فان كوبتا بوا يمنم ما نم قاش ترابل كجرب كوس قاسي كجورا عقر اللي تخلاني مالتيو أنا أوتور بكوت تلاه بليك قرأت سلوت كواني فأني ثلاثة نقرات نيونا جيت قد سانيتاري نبكينز سان كريم النام منتر كل زي كايف ليو ليو لوم نقريو
3: نيلو معلت زبلنا يوم الدلواتنا زي أمني رومز خبركم سمعتنا كل جزانا عنا حريهم سلتكتات لنا رئيتهم سلتبنا أزي أمسكن لا ينسقابي صباحكنا الرهابينا سلام سلام